الكلام مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني ده صح وقلبي صح عرفت احلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح